عارف من فين ابدا بس في العاده البدايه دايما تكون مبدا انا مسالفه هلا كان تتنبا ما عجب وجوي قام في اسلوبي تهزا عفوا عزيزي اهدا تشيل وعارفه ايش بك انك مشغل البل ماي